عندي 6 أولاد وزوج مرة. ما يديك أحساب سلوسي برمتيني سلسطان بسوط ونسات أوزا المرء نتراو المرء نتراو شرا نبي ما تنزيستي على لقال يقول المرء شنو ما كان سام أتحان مرء بسيرا هنا فير قاتل إيه فات قاتل إيه أتحان مرء بسيرا بعرض ما لما أفضل إزامبلو باق مرء كا أي حانكا أولو لوزا إزبتحان كا Beluga, acara malu seseluk negara kita, bukan lepas. Nanti kalau payah muntuk kamu lebih, terus cara jaga malu seseluk afetado. Ia macam soalnya dia, ia bersejarah tahu adus.

عندي 6 أولاد وزعمري ما يقدر أحسب سلوسي بمتيني سلسطان وسلوك ونسات أوزا أمر نتراو أمر نتراو شيرا نبي ما تزيستي على لقال يقول أمر شنو ما كان سام أتحان أمر بسيرا هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيه أتحان أمر بسيرا بعرض نليمان for example Bakmorka, Ayhanaka, all the Lugas of Yotahanda, the Luga, Atahan Morus, Serok Nagamaka, Ula Lagos, Nato Vela, Paya Monto Kahar Obey, the President of the Morus Nagama Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare, Tau Adubus,